قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن اتبيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

يقول من جكبري مرور شينكين بفيد لي وقت ناران أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين أزغرتي روناهي وآزادي من تورا بربي بوي من برب طابا صبي أزيب من أزغرتي جبر روناهي وآزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیدم.

تراب الدرد خل كمال حاله تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سي جرقي تراب بسمين يا مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رح حاصلنا كبوش بي فايدا يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاي پادشاي مرازي بيدل جانكو جامي رحال

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران غوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان دي چس وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

غفار وشفقة غفار بس أهل دنيا يسراسر دجمن من بن ملا بشتمير من علي بن

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانا تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخا قريشي

اخبلي جبكم بدستيدي ايش من اخو خاري غداري وياخ بلي جبكم بدستيدي ايش من اخو خاري غداري ويلو

0: خراب. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب عيد اختري بجنا زراب ويران أزم معلم خراب. جوان گوهلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم معلم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم معلم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم معلم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم معلم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم معلم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران ازم معلم خراب. سبحان جي شاه بتني خالق لي خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم معلم خراب. عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم معلم خراب.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Okyu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it?
4: It's so good!
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.

السماء بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمان يان كردستان يان

عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردان زجاج، وينازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وينازك دل هجار، دش خواندن كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوك وسري، ويران أزم معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برخا قريشي

وزيدات ختم سري بجوا ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبو بساج خمان وكل

0: تدل شادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يقشت الجليل ونايو بوزلو
1: سي هاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي اللي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريجا مدورة شار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيف مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

0: gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore bejna zirav, veyran ezim malim harap. Cavan guhildine bimeste, او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم مالم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم گرم رجي ويران ازم مالم خراب جلك سوتم گرم كباب گريه بمن سد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ويران ازم مالم خراب يا ليتني كن روخار وي نازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم مالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم مالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبت من لسر ويران ازم مالم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو جرمه كباب جريه بمن سد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب اشقا مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب
1: بله. بله. سون

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Hello? Kishna mamna? Kichama ishname? Ishalate bashi?
3: Ashta chetanem, tachetve?
2: Wala me bizgo namle tajigala kiteshin. Galo singa tachabu. Tehna kishwe rabu esbek nabu shname.
3: لا حول ولا ربوات محي
2: والله ما بيز تقول بارهنا كي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بك ربي
3: تيستر قوتي حنكي خدتكي بهنا مش يعطت هيترا
2: جنامي كابو كي تجوانا باشن
3: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
2: ده خدت على ازرائيل بسرده دبشين ربي
3: ايت قربانا مبي تعبت اللي بوكا خاني ما ايت بمريجي زاين بقيتا
2: كروت فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو هاش نامي ان بيادي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شوية کچیان کچا جا میرا متنا بیج خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش درازی
4: و برا طیار چانجور چی بکشی سبک ما سبک دین حیاء گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بب

خوتين البنات غريب وغربت ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

0: از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وين ازك قامت اليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران از معلم خراب جوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي گلك صوتم گرم رجي ويران از معلم خراب گلك صوتم گرم كباب گريب من صد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ويران از معلم خراب يا ليتني كنرو وخار وين ازقا من تجيد دور بهش گرم زلف طهور ويران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختره چاپك بمش ويران از معلم خراب بكيف گرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقا محبت عمل لسر ويران از معلم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن صد رنگ عذاب ويران از معلم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از معلم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

بابي وخي يبر رونوا بمغربية تراب الدرد خلقي مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير فتنات كاكبا سيجير قي تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: يخرب مويه
1: وحشينا كنا برد البيت يا حبيبي. يا هلا
2: يا هلا بيك.
1: وهذه باسه من تشريبي.
2: هلا بيك خوي.
1: هلا بيك.
2: هلا
1: بيك. هلا بيك. شلون ولادك؟
2: ارحم الله. ارحم الله.
1: بكري
3: سلام عليكم ابي.
1: خوش قلطك بكري. خصص
3: الورزن
1: بكري.
3: يا فندم
1: طياره كل الناس اخو كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركه. هيدا بكريم هيدا.
4: لا بلا شريراني ما حب جاي. خلي يسوي قهوه قهوه.
5: لا يا تشريبي لا. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلالة قول وتقول الجلالة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريفي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

تراب الدرد خل كمال حاله تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سي جرقي يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير راح حاصلنا كبوش في فايده يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه مدر واس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشکانه مال بابته یه بکن که

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو دا خفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتر چه افرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیست بو نامه لدشی گلا کی دشن گلو سینگا تا چاوا بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خد تبكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رد فابي كاتا تتليفوني دا درك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شايا كچيان كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كار خرب كخيلو بل بندي روميا وي بندك قران خانو دسته

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خواني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغرقا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دناوا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ندي برخا قريشو

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاويزيش دنجي خشينا دحلو رزايا هاويسي سياج بينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بالدلیل من میدان جبو هر چو